0: ليك تمام ماما
1: خليك برول اللي بدرا
0: ليك زمان ليك زمان ليك تمام ماما
1: جاي بالي فاضل كم كيو
0: ليك زمان ليك زمان ليك تمام ماما
1: انت ليك ما شاء الله ماركت نبي لا انا سمش ما راح استقت هند
2: اي كونشي كي ليك ما شاء الله اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.